0: كنت ألعب باسي محمد ووصلنا ليستوار عندها 12 سنة.
1: In the mountains of Algeria, a chapter of France's colonial war has remained hidden for decades, preserved only in sealed archives, official silence, and survivors' memories.
0: كي ضربوا على ذاك كي رمل هبط علينا كي رمل هكذاك خطر هذيك الساعة بدأوا الناس هذا يسعل هذا يعيط هذا يبكي هذا كذا هذا كذا هذيك الساعة واحد ما يفهم الواحد واحد ما يسمع الواحد واحد ما يشوف واحد عندك عمي كان يعيط وسمع البابا يقولوا شاهد عيسى شاهد عيسى عمي هذاك ما حكم اللازم على ذاك هذاك ماتسور بلاص هذاك ما لهواش خاطر كان يعيط ومن بعد كارم
1: During the Algerian War of Independence, French forces used chemical weapons against people sheltering in caves. Fighters, families, and villagers were trapped in the conflict.

0: In the Oriz Mountains of eastern Algeria, chemical weapons left an indelible mark. On the 22nd and 23rd of March 1959, the French army gassed villagers who'd taken refuge in the Ushtar cave. Survivors say around 150 people were inside. Only a handful came out alive. Among them, Mohamed Labasi, who was a child at the time.
1: We lived since freedom. We lived in Shrima. لقد رد من ذي سنذي أي جيل موت السرقة رد من ذنب تجينا سنة ترانشي تجينا ستة سبعة يجن ترانشي ذي وما ما تعرفيهمش كولور أو كل زورق تقدر تعرفيهم بالكسوة مش تعرفي هذا فلان والله هذا فلان إلا بالكسوة بالقش انتهى وكل من ديزيزا ونوفن ما تعرفي حتى واحد

0: Le lendemain, je suis venu avec ma mère pour récupérer mon frère. Il était vivant. Alors, au sein du Yudan,
1: في 1959 15 سنة راحوا جابوا في الكوبتير جابوا الغازات السامة كي دخل واش دخل دخل دخان كحل دخان كحل كحل كي تشمو برك كي تشمو تبدأ ويخرجوك منا الرغاوي الرغاوي يخرجوك منا وتبدأ تطيح اللي تطيح هما يضربوا قولها هكذا بولنا في البوط هما يضربوا احنا نحيو القماش نحطو ونغطيو ولهذا احنا الستة هذوك ما تأثرش علينا الغازات السامة ما تأثرش علينا احنا لا صغار مازال هبطونا داونا فرنسا انسحبت هربت انسحبت هو احنا وصلنا له حوالي نصف كيلومتر واحد 500 متر هما فجروا الغار شوف 118 شهداء ماتوا هنا في الغار
0: لوس كوني غوتوغني اون اتوندي دو بارتو تليادن في الخلاص القنقن الشاوي تليادن الا انت مكش اسم قرثين هاي النساء يبكيو من كل ديار ما كانش دار اللي ما فيهاش النساء يبكيو باسكو تو الموند ا بيردي ان ممبر دو سا فامي يعني سيتي باللي فيلم وكأنك تتفرج في فيلم مرعب باسكو تسمع البكاء بارتو اون بلوري بارتو ودفنن ذيس الشهداء الذين كنت دفنين ذين وكلش حتى الانديبوندونس هذيك الساعة وسين السلطات وسين كل الناس وجبدوهم ودوهم في الصنادق وكلش ودوهم داروا لهم مقبره
2: The memorial honors those killed in Khar Oushta. Across Algeria, the revolution, as Algerians call the War of Independence, is remembered in monuments like this. It's part of the country's national story. But the full scale of this chemical warfare has never been publicly exposed. In 1959, over 2 million Algerians were forcibly displaced to internment camps. The French army intensified operations against the strongholds of the National Liberation Army. Under the Charles Plan, 5 years of military tactics were restructured and expanded, including chemical attacks on underground shelters.
3: The commander-in-chief of forces in Algeria ordered a reorganization of special weapons.
2: For General Charles, the special weapons platoons were a key military asset.
3: Each platoon has a command group and three similar processing teams. It's 38 strong. The commander-in-chief, attaching particular importance to the training of special weapons platoons, calls this to the general's attention. Air Force General Maurice Charles.
2: Under Charles, even empty caves were gassed to stop their reuse.
3: Each processed cave generates an information sheet established by the relevant sector.
2: The full scale of the gassing operations is still emerging. Researchers are trying to reconstruct the record, cave by cave, archive by archive. Their work suggests that only a fraction, perhaps around 5%, has so far been identified. In 1959, Operation Jumelle, Operation Binoculars, sent some 60,000 French troops into Kabylia, including the Jojoura Mountains, to crush the remaining FLN strongholds. Across Algeria, recent research suggests that French forces may have carried out between 5,000 and 10,000 chemical weapons operations during the war. But only a few hundred have been directly documented in accessible archives. This cave, known as the Lion Cave, was among them. Mohamed Lataman was on the other side. He fought with the FLN for 4 years.
4: Le procès de l'humain, il démarrait là, faisait début 59. إيه ما نحرص ملي خطر شاب جمعنتنا كوفا كنت نزرب ثلاث سنين تدرين جمعنتن الناس ما يلي الجيش سفنت لي بياس غال لي كريتا كي باش هاد هاد كوبرنت ما يلي كي جيلاني كادا يفغن بدات لي كريتا ناس البومباردموس لي مورتيس لي كانو اش تما غالي فرنسا تخدم كويني الساعة تخدم كويني الساعة ذي الجاز بلا بياسو ذي البومبارد موات تخدمها كل الساعة بومباردين دام دي الطريق دام كان تدرينا قيام تسوال انو كنت تسوال تقول الناس تدرتو يقيم حد تقوم سدخان البومبارد نتاوي دين شي تشمع تدرين وتاوينا لان شعبي غتاوينا تاوينا سورتو ثلاوين فرنت لي بليسي بنت دير الرابي تايما بوي خدمت بنت لي خدمت الكوريي خدمت سي لوين اللي عقبني عقبني نعثا بنت الطاس لا بروميير كوجا جناك داهينا الحوارينا غردا